وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكلام.

في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم.

جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم.

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد لجب

كالكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم أبدا يا الله يا رحمن يا من عبدا ولتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المرام ولتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما.

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق

تغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي، وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن،

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات

سميع. وارحم جميع الأولياء والأمة، ولتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد. خيرا كثيرا وكتابة مدى قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى، واشغل عباد

وبحياتي يتسوق الوجلاء لغير نحوي أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرا.

بكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لا انتهاء لها على من قلت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب نول حبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخط لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سر

إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجزب

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر، وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك، وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري، فسرمدا عني.

في القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم.

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجمال

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

واصرف قلوب من قلوني لسوى ما سأني يا من كفانيهم صوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن.

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية لل

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصلي يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساءه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي.

رازق وخير منزل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا. صل صلاة تجذب المكارما لخلقي تزحزه المحارما. إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق، لغيرنا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زحزحت، لغيرنا شقاء وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا، أعلى رضاك قد أرى

ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا

يصفو ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب.

من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات مع والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صل

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا

وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد ولن تنفي العداء.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى علي شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم

الحال وصحبه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحب

عين قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بس

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف، بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي، صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا، من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه، وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير.

عصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

وصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معن يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد.

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي شهودا

تي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يذرأ المفاسد.

وصحبه في الحال والمآل، واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب، وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولا

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

عرشي ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل

بي واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء.

وصحبه في الحال والمآل، واجعل حياتي له مسره، يا باقيا كفيتني المضره، واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي. يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة

فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

علي ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا وعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال.

واخلق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام.

وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار وشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك.

وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء.

له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء.

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصوم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ذري.

قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجنان.

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي.

عبادك الغر ولن أجورا ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العالم.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي ساعيا وهبت لليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعا

صحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

مع صلام يذهب التشنير لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم.

علي وقلت للعجب صل صلاة لي تخلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر.

موالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولت طيب للجنان يالله يا رحمة.

وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

بك ولي تقود أجرا لا يريم. أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله. ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعدايا والتهم إلى سوايا لي كشفت منبام يقودني معك يا كتاب من قال فيك

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

وحل به بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة.

وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليه به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض.

من قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر وجع

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة

لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم. وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء. تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك، وقدت لي إلى الجنان فضلك، وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين. صل بتسليم بلا انتهاء.

احترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبوكا. أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي، جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنثر والنظيم. حقق لي الرجاء في تركي وفي أهدي بلا نقد ولا مخوف، لي حقق الرجاء في كل ليال واجعل حياتي

أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خيري بلا

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على

وعنه راض زازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقعداك أبدا.

واشكر تدرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صلي وسلم.

كفاني العدا والمرضى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي والضر

لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر.

يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل

يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا.

لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي آية.

بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

جميل واجمعي له المنى وقد له له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأعطى.

بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حير له شكوري أبدا على الشهور.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشيطان والمكائدا لغير نحوي وقف كل كائدا واجعل بقية حياتي جنة.

لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غمي على الوسيلة الشفيع.

أني ماكسا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضري قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر

وصحبه في الحال والمآل، ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي، ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري، واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي، واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم، واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا، وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي، يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري

على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة

يالله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز قولا وتصلح المقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول.

قبول ولي الخير اجمعي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا، صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا، مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء، على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه قبل المعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي، وابن لي الحسن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أولا.

0: محمد والآل
1: وصحبه
0: في الحال والمآل
1: ونمر
0: الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نوير كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق.

وكل إضلال يري عواء على النبي والرسول الأتقى. يا من بجاهي فتقطى الردقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهي العظيم نظمي. يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان ولل

وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفه وحق صائميه أعلى معرفة.

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما له

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبل التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسوا يسقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا تثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لقطم ذي الحجة قطم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا ليجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنة.

الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور

تن تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد

ابني عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زحزح الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأبى.

العارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني

وعلاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي

مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له

بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مذ زمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مذ زمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة

ينقطع على الذي به أذى منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع صلاة من جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وقادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهبه

الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد، وهب له

ربك السميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي

عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسوايا النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا.

من عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك دا سلام من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني

0: الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مانغي تامبالي ساماي كادو تي تورو سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا دي جولي دي سلمال تي اب يونتام اكي نيونم اكي صحابام دي نيو وا كرامتي خطو يدي نيو الاسلام تموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نونغي وون اك يين تاي تي سو قصيده غو ماغغي تموي منن الباقي القديم في محدثات الراقي المقدوم. واخون ناني لين ني سيرن بي مين كو وايي غنار تي اتوم اكسسين تي لاكو سيرن بي واي ات مي سيرن بي ديمي غنار رك تي لاكو سيرن بي واي خصيده غي liko taxajuk moy at tahaddus bin ni'am donte amna yeneen yu ci rax waye lolo moy la ca gëna fess la ca gëna ragneeko la ko tax mu juk señ bi tuddé ko minanul baqil khadim fi muhdisatir raqil maqdum jottal ñu ñew ak yeen ci batub minan gi rek ñewon nañ ci ak yeen batub minan minanul baqil khadim minan gi kon xamna dañuy ñew ak yeen ci al baqi gi ndax buñu déggé unwan bi turu khasside gi buñu ko déggé rek dañu yombal ñu comprendre ñu dégg khasside gi. Señ bi nak def na ci ay technique yu yéme sax. Señ bi def na ci ak xariñ xariñ gu yéme gis nga sax wajihanil karim ama aksasin bi ajri ma katabtuhu likahsin diftu kariman jada fi shawali bi muhjil al ulum wal amwal li khada yawm al arba'i al akram ma waddahu al karam wa takrim khasidu gu fess delala ci wet yep waye señ bi kota na ci bawa.

السمادية اف ام فريكونس 102.9 يلي كي تيغلو السمادية اف ام فريكونس 102.9 توبا 28 جانو اكو سري متدا ماكي سري فادي لو ماكي

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله.

خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان، ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد، ولتصرفن

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق.

ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

موتي وفي القبر وفي الحشر غدا، ولا تزلي يا حفيظ حاميا، وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا.

ورحمة وسعة كل أوان، يا دافع الأسواء والأكدار، بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري، واغفر

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميعا

نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحو.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجب

ولتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما.

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقبال.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم وحركات

سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك

لغير نحو أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد.

تدون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظ كن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

السماء إلي قلت بركات الله يا من عصمتني به لله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بها ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي.

يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح.

بانصراف عن المبيع منك ذا اغتراف، وحلت بيني وبين الضر، وجدت لي منك بخير سر، لك شكوري.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر، وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك، وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري، فسرمدا عني

مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

وصحبه في الحال والمآل، واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي، لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر، وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر لي القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سأل لي كالكد واجعل تحرم

سماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمقابل

كفانيهم صوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي.

وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني عبد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية لل

بل ورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساءه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق.

والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق، لغينا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زحزحت، لغيرنا شقاء وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا، أعلى رضاك قد أرى.

ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدي.

يا من سيدك ربي والمرسلي يا من حماني عن معاد وصفية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا على

من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات مع والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صلي

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا، وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت، وبركات الراقيات كملت، على ابن عبد الله عبد الله، قائد خلق الله للإله، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا، وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة، على نبي الله ضيغم القلاة، مع سلام لا يجاريه السلام، وبشرا بي ذا جوامع الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود

وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم، وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل

أغيارا لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم

آل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران. يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب.

وآله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا. صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفره.

خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة

والدي خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا

تأتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمرهن جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معتدي

وليسرنهما تيسيرا. واعصم عقائده مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال. وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق. وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يحزح الصالحون قبلي. واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام.

يا من محى الغربة والإملاقا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم. صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي.

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

بفلاح يعترف بلا شقاء من قيود يغضلي على الذي قدمتني في أبدي بك بلا لقائك بدي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك.

لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغى وعندك اجعلني

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي، وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر، أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني، بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي، هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد دري لا

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي.

هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العالم.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيع

وصحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بها.

مع صلام يذهب التشنير لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي

ساحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب صل صلاة لي تخلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن

ومولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولت طيب للجنان يالله يا رحمن.

عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من

يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هواك.

وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من

وقتل الدرهم والدينارا ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاض

ليجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في

بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب بكما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

مني قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له مني انتحى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر.

الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العالم.

ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

الأجب وانفع بما يدوم أعلى عجب وصل عني سرمدا وسلم على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني أدى صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على

مضرتي سقهم لغير يصوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جيتي عداك واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم.

التفاني العدا والمرضا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى

إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي والضر

لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضا.

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأن تكف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي آية.

بلومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي له المنى وقد له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقى صفيت قدمتي لأفضل

بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حيري له شكوري أبدا على الشهور.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به داء النظام خيرا عبادة.

الأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسقل غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير الضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسرك.

آلي وصحبه في الحال والمآل. ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضل

حلمي واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة

به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قدلي وارفع حروف

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن.

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل

يالله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلم العربي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسول.

والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب لي المعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي، وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أولى.

والمنى لتجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليل.

وكل إضلال يرى عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واربط بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر وعصمني من الألحان وعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفة وحق صائميه أعلى معرفة يا من وابتلي الشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لتكون المنى ولتقود عرفات ومنى.

تن كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبل التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل

تحمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام مني يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا تثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا ليجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عمن آمن وسنه

تجوارح إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه

لي عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا ما صلى من قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبتا الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني

له لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمد فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنه وكان لي بكل شهر وسنه خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له

من بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في

ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا.

أتن ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا ربي من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر.

نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهبه

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد، وهب له الأيام.

آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عولد مسلما مع الخيار العبدي كما لغيري أزال وبدي.

عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشر عجم وعرب

خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي

صافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

السلام. لما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ني جولي اك دي سلمل تي يونس بي صلى الله عليه وسلم

ديرهم فوق الديب بوكس. يا قصيدة جي ده حميتو 108 ملتبليا بار 30 موي تيمير اك جروم نيت بو دربو فانوير يون احمد السيد.

عارفه كان ينت سو دالي تي القران مو جاب وكلمه الله هي العليا ما يفاتلو بوكاي سيرين بي دي واخ دي يكتي نيار لوخمي تدي موم شيخ محمد دلو

أرض تحير. جروم ينتي تيمير اك جروم نيار فوك اك نيار مجاب عدد سورة الإخلاص نجل بتاي 324 غدار بوك ينتيون مي ينتي تيمير

الله كي يرضى حي دينغا دون كو دغر سي يونو يالا دينغا سي دوخ دوخ بو وير تا لول ريك ام سالو دوخ سي نغورو يالا بوك سي غايو باخي يال نان سي يالا بو ndax du jeexal ma

الدم لما يدينك ترى ده فوكي دوم غورو اك بن يو وخ اك فوكي دوم غورو اك بن يو خونك سارا خيكو امنا ماج نيكو داون ديف حي قيوم كوكو يور 3480 مو نيتي

حتى زرتم المقابر كون ناني سون بروم بي ديمبالي با تورو يالله يي نيو دوخ ني دوخ تي فاسيينك تي جام واه فاسيينك تي جام ت بن Thank you.

فائقا في نواله وزده جمالا رائقا في جماله سوك عدد بيبي دفلي جوخ 1161

مفاتح البشر. مي وصل يا لطيف افضل صلاه وصل من على الذي بدت علاه. سوك عدد دفلي جوخ 2322

الله ربي. سو أبول دانو متسك إن شاء الله في سنو كارتون برو تبتي كي لطيف سو ولبتي حرفي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبر يجلي اللي سلمل في ينتمي صلى الله عليه وسلم تلول بسن لغل البرم الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بول اك ينتبي صلى الله عليه وسلم مشيخ القديم رضي الله تعالى عنه

يمه دي اللي تيوك جيم ساكلو باخ رك مون سي جوجل كون نجومت ينتي دغ ني جيغل نيوكو كون

حق نيو لا نيت يوم في صلاه الفاتح موم حقو كون سوكو دربو نيت يوم مولاي جوخ 324

عليم هب لي العلوم لي كيس جو عند مطلة سبير قصيدة جيدي حد يا حفيظه نجل بيت بي

0: waruñu nek fenn fudul jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala te wetal ke nak ci nguuram ndax yalla duñ ko wara jaamu te wetal ke ci nguuram ndax yalla amul den قل هو الله
1: العلم النافع دي خم خم بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreep Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem

صراط من لهم لدى الله النعيم صراطه هو الصراط المستقيم صراط من لهم لدى الله نعيم صمد جدلي بجاه المصطفى حشري خلفه بدال الخلفاء عندي أن المصطفى قد فاق من مضى ومن يأتي ومن في الحال عن عاش مطيعا ومطاعا ومضى وعندنا كأنه ما قد مضى عبد ذا الجلال بالإيمان حقا وبالإسلام والإحسان عبادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عون لكل من به قد استعان وكل من به استجار لا يهان عم جميع الخلق باحترام لوجهة الجلال والإكرام عم جميع الخلق باحترام لوجهة الجلال والإكرام عن عفو ذا الجلال والإكرام بالمصطفى وبعث له نظام فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مضوا من أمم فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاهه والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمة فهذا الذي لذي التصدر أضيف به ولو كان حقيرا وضعيف فكالبال الكف شاهد لذا

في رضاك يا جليل وفي رضا الماء وكل يا وكيل. ضاع ثناء لم يكن مدح النبي إذ لم يكن لغيره ممن قبي. ظن بلبه الذي قد أفلقا ولم يدم مدح النبي المنتقى. ضل عن النجاة والفلاح من لم يلذ بالمصطفى المفتاح. ضم تأدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة. ضم تأدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة. ضم تأدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة. ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي.

أنت الكريم الذي قد قلت لي كرما دنيا أخرى مع التبشير الله أنت الرقيب الذي بانت صيانته كليتي عن سوى الرضوان الله أنت المجيب الذي انقادت بغير عناء إجابة من كليل اختار الله وإنك الواسع الباقي ولي أبدا وسعت توسعة بالعتق الله أنت الحكيم الذي أطلقتني نسوى ما سأني ومحرك

وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحو.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم.

صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل

والتجزي عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلن والسكنات لك أحب

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، والتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك

إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون. وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي.

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

كيت دون الجول وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه.

إلى الجنان. وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجز به

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم.

توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

وابلي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من شقاء واللوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصلي يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أخلاقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

معجزات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

في القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما

يقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصلي يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصلي يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سأل كالكد واجعل تحرك

ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به كشفت ظلمي.

كفانيهم صوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به

واجزي جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجزي الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقد للغرضا قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه.

وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقول لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم. وصل يا رحمن.

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقول.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه.

له لطفا جميلا وهب له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق.

والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت.

ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والأرض.

النصف ربيع الأول، صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية، مع سلام لا يشوبه كدر، يا من به يجري بإذنه القدر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة، وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب

نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه الأذال أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسنا يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خلي

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة.

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد ولا

مريد مع سلام ما له تناهي على نبي نامر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحب.

الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بس

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف، بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقران.

على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع

مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من

غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة

والدي خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير.

وصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع. صلي صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني، مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح. على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى

بات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا.

يا شكور يا خير من حاله شكور شرعت بانيا بنا الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني

الجلال وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا من لغيري زحزح العرم رماء مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول.

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

وصحبه في الحال والمآل، واجعل حياتي له مسره، يا باقيا كفيتني المضره، واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي. يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهبي بغير توجيه إلي يذهبي واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود

إنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صل

إلى سوى نحوي والغدارا وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يلا